وانت متعف توني سيهد نابر عقين توني كامن قد عال تملسكم وانيا ويدكو انيني بلا عيالكم عال تملسكم وانيا ويدكو انيني بلا عيالكم የቀድሞ ዘመን ስፍታት በጾም ቀናሳ

وش موشال عم بصال يا قباش نبر وش موشال اني مقابب كل سلك دول شال عبيت يا زيت نقر جنجر

أم علايل ويتنك خنطاق قبري تيب ورنو مرينو منكتي قطنا بيبي تاوانا مغاقا تمالا قسنتو مكو ميبوك ميبوت كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كاغات كا